0: شوف الله يخليك إذا ما إذا ما تسير إذا ما تدرس السوق شوف لك السوق المجمل ديال الكرفان ولا شي ناس يمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقيتين
1: ميوزيك روبريك انفو اي ايميسيون RMJ à vos côtés depuis 40 ans.
2: You play guitar in the funky soul band and the word dynamite. Concerts in Europe and Australia too. Had a feeling we were gonna be good friends.